بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزول. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه زمن والوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد. نحييك لا نشكو إله الورى وما إن لنا إلا إليك التجاء

0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga, sur Yantib FM, Tchanar FM et Lerki FM.
2: Taya Jamil Hama Jaisasi. Dawarta ya Jamil Hama Jamsasi. جذبت يا جميل وحام جيسسي جاورت يا جميل وحام جمسسي كتاب إلى رب السكور من جار سكور جذب للجميل وحام جيسسي وقادني بجسبه نكسسي جذبني الأعد وحام أكسسي وقادني بفضلين لصصي جسبني الأكرم عام ألصصي وقادري كرمه في مصصي أجابني المجيب عام أمصصي وقادري جزاؤه في بمصصي جاورني الجميل عام جمصصي إلى جنانك بخير مدصي

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي

وزعبي في الحال وفي المآل يا مقيم الحال وسل يا رحيم ولتسلم على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وزعبي

حدثم يا جلني صلاة قد تقلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

كلهم يدفعين وجل دواري بيمين مرسدي وبدني سعيه وقلبي أرسدي أقسم أني بنت بالسمن بدائق قال إن أدبت للسمن لك

المعالي وسلي اليوم وبعد اليوم بكل خير وامني اللهم وانيت المدعى خير الافوق بالحال والمال يا خير الرفيق

والد اربي لهبه وان يتجن لك الكرام خيرا كثيرا خذ لي المرام وان يتجن الانبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزم بالاكملين وان يتجن والدي والجميع من شره بشريق قران يا سميع وارحم جميع الاولياء والامه والتقسم التي ترى من الخمة واسقى العداك بسوى ما يفسدون نهج نبيك.

الباقيات وسالحات لا تزال ناميات واضرب يا اللهين ولا داء الى سواي ابدا وداءات واجذب بها لي ابدا ايس اكون

وسابع قلبي علمي يا من وادي ويدي قد جعل صرف كتابك بي فاجعل وبآياتي يتسوق الوجل يقيهن في أبدا والخجل وجدت لليوم وبعد اليوم بما بي قد سرت بزر القوم بلا أسى ولا لقا ولا حقد كما كويتني بي من انتقد وليقل

يدعو للخادم الكليل جنان الأفيد يا تلاردي والسماوات الأخرى يا من له الخلق ماليا

وارضى عالم الهدى يزلي ذكرى واجبر الاولى خاتم واثرى صدرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك الملك قد سمي سل بتسيم على الممالك سيدي كل بصر وما

خير اعتزام فسل عني ابدا وسلم على النبي وان يكون معلما يلا مسلي ولد سلم في ابدا اني ارى من لك خاتما ابدا جيد.

بلا موزي زن عليك أنت كما أصنعت على نفسك. سعيت لي ربي بن شرافي عن المبي من قضاء ترافي وولد بيني وبين دري وجد لي منك بغير سرين وقلت بيني وبين دري وجد لي منك بغير سرين.

0: ay nit ku bax ko yalla na ra dimbalé bu deglo bo nit serigne touba ba jaral ko ci joy bo neugate yow ak xiyam xonga ñom ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamné dang ko joy ngir liggéey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum liggéey nga becc ci so neugate yow ak xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakkati ak pend xaré neena ak pend sawara mënu ñu and ci ñaan
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadin nisharin an nujaba
2: bo demé ci rawu nadim serigne mohammed lamine diop dagana ma ngay wax ne amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi nako amna fi qasida go xamne day kuko mokal desuna lacc bammel nar bané ko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire dilim serigne bi dire bam agal serigne mi nako demal ci madlami mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci ñu fas ci wara fasu
1: وجاد سوريا الى الرحمن المالك الرحيم ذي الاسماء
3: سيغ توبا نينا سما باركي سونو بوروم داف كو بيند تي الوم جي داتاي دست دوتو تي جوك وايي سما تيري ني دنج كو ييكتي يوبو كو بير اجانا كو ديم تاكو تي كون قصيده يي لي تي نيك دو جيخ لي تي اي غنيل كين مون لاكو واخ مبولم لو تي گيس موي او عرف سيرين دي بيند سونو بوروم

0: كمم شيخ سامبا جار بين الناس انت يا الله بيما مي خطب محمود مامي دفاعي اي دل دقيمي تيلر موتي رغالم دي ماجيزل ماجيزل سرين بام دي ما يغل ما يغل دي ما خمل ما خمل تي دوسي جي خم خمم دي ما عمل ما عمل
1: كينيا FM

فرد متكلف خير سعي حاملا أسرار خير الطريقة معتر فإذا الزمان صفى فعين صفائه لم يغلب الشيطان فيه أمامه ولقد تسبب ما أتم عباده تعظيم مولد من أميل ختامه شرقا وغربا عم فضلكم

اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سرر المستقيم وعلى آله حق قدر مقدر العظيم الحمد لله على كل حال السلام عليكم ورحمة الله.

الجبار فرنسا سيرن مصطفى حسن لا جبار بسن باكم سي خبل الخادم قرب سيرن محمد باكم سخنا ما سيرن تبا سي خبل ورشا مامور سيرن سيرن مامور ني خول سي محمد المصطفى المجاهر اكبر سن بي اكو سيرن سان جبوتو من بي خبر برون خبر كو دي نان مان دي باري نوخ غير خاني سيرن جبور مام سيرن سا جين بروم جين نكل دي خدام سيرن باكي بو سومر برام كده سين دارون سان جاي غور يالا جي سان ربك في دار يا حسن خير بجاه الذي من جينا سرنج الشيخ ابراهيم الصالح مسام بجيب سيدنا عبد الرحمن لو سيدنا مختار مزير بابكر نجاي سرغان سيدنا مرمان باي محمد علي جوف سلام باي سيدنا الشيخ علي محمد لام باي jambar wo motax motela gaday mom dafa gaday fek ba ma xana ko na la cheng ndaw mo ci len beuri salam bay ndaw ngi jibul mi sunu ko xuma ci ay ci xamul ci ay ci mo dum trafic lo na ko duggu raw mamit den ak cheikh dam bakki moy borom jek geej mam dam moy borom rakki di la solution ñuk ñuk jalis ko fi jende ka rigi ko le ban ci ri 41 ang do na ko sa regal ga bege kep ko xam ya xima ngi gond dong ziaru bax ba sunu ay al haji ngi ma salam di ziaru sunu bay sir mamour ziaru sunu bay sir ja tuba ko serigne tuba ko ba sunu mam balla ñu so serigne mam sir ziaru sir bax ba sunu bay sir di wajir ñu wajir li xali sir mamadou mustafa sir le sir ibrahim bax ba sunu yaay sir ziaru mamadou ziaru jaram serigne salim bak mam jaram pu yaay serigne sidi sir salam eram jobu nugo sargale go begi mbole wa ko rida sambul chona rahmatul khadim ziar basi dama yasi mo sawdur khudum pa am jasi ne sargale jay baye ziar ko re serin shaga jaar serin khadim baye jan serin salim bak nongol de ko ko serin par job serin modou ngol serin bak ma defo touba njan saga jaar serin serin amadou mustafa chou ko serin mustafa serin yaar serin tala

0: ولا لست بوالد
1: يلا ام
0: لست بوالد
1: يلا ام الباي
0: رب كل
1: يلا ام الناس باي
0: ولا سبي ولد
1: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب
0: يا رب يا
1: رب يا رب يا رب يا رب
0: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب
2: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا
1: رب يا رب يا Bye, Dimak, Dimamo, ya di pesiri, ya don bermadamo.
0: Musa, magibas, magibas, magibas, magibas.

0: صلاه اليوم في صلاه الغداء ثم نبدا ببسم الله في مقال لا اله الا الله دم رسول بام جاكو توك ماس بون جبل بام كاي يبل ريو يمن ببسم الله في مقال لا اله الا الله دم رسول بام جاكو توك ماس بون جبل بام كاي يبل ريو يمن دين كم بات فاتو رسول دي سام غتاي لا في مثال يبان ماس بكي مثال تبو ماس nga yaman mahmoud so mam kankaya dib sa ca bokki baytiya moy tarikhal sa baye dem ko mas mon yaman fas nañ ci yeen am ngeeram te dole ko ci ay tam tam ci yar ma ngey ki gam borom aras fay mas mon salatu khudwati latew ta de bi sa ba yep teew ni te gine teew mar ma geew na soxla na ku dem yaman يا مصر المهاجرات وأهل الأنصار ترى جبيل مون قار هراء ني يلا نيل يبل اليمن ما دخ ما غيت أيدينا لهم يا مصر المهاجرين الأنصار كم شمن جدون هاي صغلنا قدم يمن هاروخ جك بور جور تناكو يا خير البصر أنا فخال يا هما جيتل ديو ددم يمن مدام مبامو كنين يا مصر المهاجرين لم زاركم كمن دون هاي صغلنا قدم يمن عثمان جوك ابن عفان مدون جوك يا القرآن فقال يا ابن عفان اللي هو رسول اليمن مدوم بام وكنين يا مصر المهاجرين لم زاركم كمن دون هاي صغلنا قدم يمن أبا بكر مدب قروم موجوك تخو دول مسنجيم ngir kel sagat la muy gorom may xamna mom du dem yaman ababakar mo jekk gem jebal ko domam tay geureum te jox ko mbolem halalam kapu ko di ngatu ko won
1: ñeñe
0: ko na may mo gëna wom fasal na ga xara ci baam gënem la bol ak jam dali wurs la la balon ya tonu ya baye nga ñay ya matañe man la say mamoudou saw def na la way يا كني ماني ويا من أبا بكر مسؤول دون ويجري كنت مسؤول دون دوم دوم جريت مسؤول دون يلا برم بلين دون أبا بكر مسؤول دون ويجري كنت مسؤول دون دوم دوم جريت مسؤول دون يلا برم بلين دون
2: jaajef seigne mam cheikh lo jaajef seigne ablaye sam jaajef allah ji daawu de gi waxtu jot na kagu doona

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا

دائما أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: صدقني أنت بلا جدير، طيب ما

فضل رباني العادمي أداوى وجازيا على المنصور منشي أوز المنكب الكبير سل حاجة بعيس مارينينا سلينا عثمان خديم الحضرة مسلما لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير طهي

فضل ربان يرى جميع داوى وجازيا مع هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شل حاجة بعيس مالينا سليم عثمان خديم الحضرة مسلما لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير.

أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان رجيم من شر شياطين رجيم السلام عليكم بوك جوليدي بوك طالبيي بوك ييتاول اك باي خير سين ايميشن بي دي ليرال خام خام نجي تي اندك سيغ مورتالا مو ايميشن بو خام سي دنجي وقتاني خام خام بو جيم تي والو تور يالا خام خام بو جيم تي والو اسرار اك خام خام بو جيم تي والو فاج اك والو نيان mbokki kep ko xamne ki bëgg nga faju bëgg ñaanlu da ngay téwli émission bi duggu émission bi dañu jël fièvre yi del domaram bi fièvre bu nek dañu léral lan mo koy sabab ci domaram bi fièvre bu nek fièvre bu fi léralit man nañ ko safara bam deñ damay ñëkke ci fièvre goor gu tele ci walu sey tubab diko woyé impuissance sexuelle lan mo koy indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yëp da fay indi tele ci walu sey tok cigarette day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey bop bi met day indi télé ci walu sey tanki met day indi télé ci walu sey fièvre infection day indi télé ci walu sey lan moy infection moy ko xamne ki boy tour ndox day metti